يا مساء الخير، أهلا وسهلا بكم، معكم وردة مباشرة من إذاعة فازة 97.1 FM.

وين ما كنتم اليوم أهلا وسهلا بكم. إذا كنتم بالسيارة أهلا، بالمطبخ بتحضروا العشاء أو قاعدين مع كوب شاي بعد يوم طويل، أو حتى إذا كنتم لحالكم أهلا وسهلا بكم.

0: أكتر أكتر.
1: أهلا بكم، وكالعادة كل خميس نجتمع سوا ببرنامج حياتنا، المساحة اللي نحكي فيها عن الحياة مثل ما هي بكل جمالها تعقيدها وكل الأسئلة التي يمكن نسألها. حلقة اليوم تبدأ من سؤال شخصي جدا، وسؤال صار يراودني كثير بالفترة الأخيرة: هل نحن فعلا نتشافى أم أحيانا نختبئ؟ لأنه إذا لاحظت مؤخرا على السوشيال ميديا رح تسمعوا كلمات كثير تتكرر: أحمي نفسك، خذ مسافة، اشتغل على نفسك، boundaries، self care، cut toxic people off. كلها كلمات فيها جزء من الحقيقة، لكنها ممكن أحيانا نكون فهمناها بطريقة غلط. هل السلام النفسي يعني أن نبتعد عن كل شيء يزعجنا؟ هل الشفاء يعني أن نقطع كل شخص يختلف معنا؟ هل الحدود تعني أن نعيش وحدنا؟ لأننا أحيانا نتساءل إذا كل شخص يزعجنا صار توكسيك، وكل علاقة متعبة صارت مؤذية، وكل خلاف صار سببا للابتعاد، فكيف سنتعلم وكيف ننضج وكيف سنفهم أنفسنا؟ لأن الحياة بطبيعتها ليست مريحة دائما، والناس ليسوا مثاليين، والعلاقات ليست سهلة. يمكن بعض أكبر الدروس بحياتنا جاءت من أشخاص أتعبونا أكثر من غيرهم. فأنا لا أقول أن الإنسان يبقى في علاقة مؤذية، ولا أقول أن الحدود غلط، بالعكس الحدود مهمة وحماية النفس مهمة، لكني أتساءل: هل أصبحنا نبحث عن الراحة أكثر مما نبحث عن النمو؟ هل أصبحنا نهرب من كل شيء يزعجنا بدلا ما نسأل ليش هذا الشيء يزعجني أصلا؟ وهل يمكن أن يكون بعد ما نسميه اليوم سلاما هو في الحقيقة عزلة، وبعد ما نسميه حماية للنفس هو في الحقيقة خوف من العودة للحياة؟ هذا هو السؤال الذي أريد أن أبحث عنه اليوم. فبصراحة أنا ما أحكي عن هذا الموضوع من بعيد، فأنا مريت به وعشت هالمرحلة بنفسي، والأهم من هيك أنه هذا الإدراك ما جاني بين ليلة وضحاها، ولا بعد أسبوع ولا بعد شهر، هذه رحلة أخذت سنوات حتى أفهمها. فبعد وفاة أمي ومع ظروف كثيرة صعبة مرت بحياتي في أسرة عائلة في الشغل، فمريت بمرحلة اكتئاب حاد، كنت فيها محطمة وكانت كثير صعبة. فاليوم لما أرجع أفكر هذا الحزن العميق وهذا المرحلة، ما كنت عارفة إنه اكتئاب. كل اللي كنت عارفته في هذاك الوقت إنه فقط إني لا أريد لا أرى أحد ولا أشوف أحد ولا أروح مناسبات ولا أروح جلسات ولا كلام ولا حتى قهوة مع صديقاتي. والغريب إنه الناس كانت تعتقد إني بخير، لأنهم كانوا يرون جزء صغير جدا مني، يشوفوا ستوري، يشوفوا صورة، يشوفوا تعليق، يشوفوا ضحكة، يشوفوا رسالة واتساب، فيقولوا أكيد هي بخير. لكن الحقيقة إنه بين الذي نظهره للناس وبين اللي نخليه جوانا، في عالم كامل، عالم ما حد بيشوفه ولا أحد يعرف عنه. ثم فقدت والدي أيضا، وكأن الحياة كانت تطلب مني أن أبدأ الحداد من جديد، وكأن الجرح الذي بدأ يلتئم فتح مرة ثانية، وكل شيء صار أثقل وأصعب وأكثر ألم. فلما أرجع اليوم وفكر، أعتقد إنه هذا من أكبر مشاكل عصرنا، أن أصبحنا نرى الناس كل يوم على السوشيال ميديا ستوريز كل مكان، لكن لم نعد نلاحظهم. صرنا نرى وجوه الناس أكثر من أي وقت مضى، لكن مش بالضرورة نرى ما يحملونه بقلوبهم. فيمكن لهذا السبب صرنا نحكم على بعض بسرعة وما نفهم بعض، لأننا نرى التصرف لكن لا نرى الوجع الذي وراءه، نرى الانسحاب لكن لا نرى التعب، نرى الصمت لكن لا نرى المعركة التي يعيشها الإنسان داخله. فأحيانا الشخص الذي يبتعد عن الناس مش لأنه مش حابهم ولا متكبر ولا لأنه ما عاد يريد صداقتهم، أحيانا لأنه بالكاد يستطيع أن يحمل نفسه، وأحيانا يكون مشغول بمحاولة النجاة لدرجة أنه ما عنده طاقة يشرح لأحد ما الذي يحدث بداخله، فيصمت وينسحب ويختفي. لكن الناس من الخارج لا ترى هذا، الناس ترى فقط النتيجة، ترى أنك لا ترد، اعتذرت عن دعوة، لم تخرج، ابتعدت. فيبدأ كل شخص يفسر القصة من زاويته، أكيد تغيرت، أكيد ما عاد تريدنا، لكن الحقيقة أحيانا مختلفة. حقيقة أن بعض الناس لا يحتاجون حكما ولا يحتاجون تفسير ولا يحتاجون نصيحة، هم فقط يحتاجون شخص يقول أنا شايف أنك مش بخير، أنا موجود إذا احتجتني. خلينا نرتاح ونسمع أغنية.

هون اكتشفت شيء غريب جدا، أن اليوم الناس تستطيع أن تراك أكثر من أي وقت مضى، تشوفك بالمطعم، تشوف شغلك، تشوف أولادك، طبعا نحكي على السوشيال ميديا، تشوف سفرك، تشوف يومياتك، تشوف ستورياتك، تشوف تحديثات حياتك بشكل شبه يومي. خاصة أنه كثير من الأعمال صارت تتطلب منك أن تكوني حاضر على السوشيال ميديا، أنك تظهري، تنشري، تشاركي، فيمكن يعرفوا ما أكلتي، وين رحتي، والصورة اللي نشرتيها، لكنهم لا يعرفوا أنك متعب ولا تبكي أو تحاولي أنك تتماسكي أو بالكاد تقاومي هالحياة. وهم بدأت أسأل نفسي سؤال، هل نحن فعلا في عصر التواصل أم فقط في عصر الظهور؟ لأن الظهور شيء، أما أن يراك الإنسان فعلا فهذا شيء مختلف تماما. أن يلاحظ تغير صوتك، أن يشعر أن هناك شيء ليس على ما يرام، أن يسألك مرة ثانية عندما تقول أنا بخير، لأنه يعرف أنك لست بخير. ولهذا أحيانا نتساءل، هل السوشيال ميديا قربتنا من بعض أم أنها فقط جعلتنا نعرف أخبار بعض أكثر؟ هل زادت التواصل أم استبدلت التواصل بشيء يشبهه؟ لأن التواصل الحقيقي ليس أن أعرف شو أكلت اليوم ولا وين سافرت، كم صورة نشرت. التواصل الحقيقي أن أعرف كيف حال قلبك. لهذا ربما يراودني هذا السؤال أكثر من غيري، لأن رأيت الفرق بعيني، رأيت كيف كانت العلاقات قبل وكيف أصبحت الآن. هذا الجينيريشن قبل السوشيال ميديا وبعد السوشيال ميديا يفهموني. رأيت كيف أصبح بإمكان الإنسان أن يكون متصل طول الوقت، مع ذلك يشعر بوحدة لم يشعرها من قبل. لهذا أتساءل، يعني هذا الشعور موجود عندنا نحن، يعني رغم أن عرفنا العالمين، فكيف هو الحال عند الجيل اللي لم يعرف إلا هذا العالم، جيل لم يعرف الحياة قبل السوشيال ميديا، قبل أن يصبح الهاتف رفيقنا الدائم؟ وهل يمكن أن يكون الشيء الذي نبحث عنه اليوم ليس مزيدا من المحتوى ولا مزيد من المعلومات ولا مزيد من المتابعين، بل المزيد من الناس حوالينا، المزيد من الجلسات، من الحضور، المزيد من العلاقات الحقيقية؟ لأن الإنسان في النهاية لا يعيش بالمعلومات ولا بالصور ولا بالإعجابات، الإنسان يعيش بالحب، بالانتماء، وبالشعور أن هناك من يراه ويرى ما في قلبه. خلينا ناخذ بريك ثاني، أحط لكم أغنية ثانية، أحط خلينا نغير الآن مريم فارس، يلا.

وأعتقد أن كثير من الناس مروا أو يمروا بنفس الشيء، لأنه عندما نمر بفترات صعبة، فقدان، خذلان، انفصال، اكتئاب، إرهاق، أو حتى مجرد ضغط الحياة، غالبا أول شيء نفعله هو الانسحاب، نختفي، نعتذر عن الدعوات، نتوقف عن رؤية الناس، ونقنع أنفسنا أن نحتاج فقط بعض الوقت. والغريب أنه كل شيء حولنا اليوم بيشجعنا على ذلك. خذ مسافة، أحمي طاقتك، انعزل، ركز على نفسك، ابتعد عن الناس. هذا اللي بنشوفه كل يوم في كل مكان. ومرة أخرى، أنا مش بقول أنه كل هاي النصائح خاطئة، هي مش غلط، بعضها مهم جدا، بعضها يكون ضروري في مراحل معينة. لكن السؤال اللي بدأ يراودني بعد سنوات، متى تصبح المسافة تشافي؟ متى تصبح حروب؟ هنا بدأت أسأل نفسي سؤال صعب، هل كنت فعلا أتشافى أو كنت بتخبى من الناس؟ لأني صدقت جزء كبير من الكلام المنتشر، أحمي طاقتك، ابتعدي، انعزلي، خذي وقتك، اشتغلي على حالك. كلها نصائح تكون صحيحة في ظروف معينة، لكن بعد فترة بديت ألاحظ أنه ما في تشافي، فقط أنا أصبحت أكثر عزلة. طبعا أنا لا أقصد الإنسان لازم تكون محاط بناس طول الوقت، لأننا نحتاج مساحة فيها هدوء، وقت مع أنفسنا. فبعض الناس بيحس أنه محتاج مشي بالطبيعة، وبعضهم بالقراءة، وبعضهم بالرسم، بعضهم بالكتابة، جلسة هادئة مع فنجان قهوة، أو حتى ساعات صمت. فنحن مختلفين، كل واحد منا عنده طريقة خاصة ليعود بها إلى نفسه. لكن هناك فرق كبير أنك تختار العزلة لبعض الوقت حتى تستعيد نفسك، وبين أنك تختبئ من الحياة. فرق كبير أنك ترتاح وبين أنك تنسحب. فرق كبير أني أتصالح مع نفسي وبين أني أغلق الباب على العالم كله. فأنا لا أقول أنك تحطي حدود غلط، لأن نحتاج حدود. فلأن كلمة توكسيك أصبحت سهلة جدا، فأسهل من أن نجلس مع أنفسنا ونسأل لماذا أزعجني هذا الموقف لهذه الدرجة، لماذا تكرر هذا الدرس في حياتي أكثر من مرة. ما نقول أن الناس كلهم جيدين وكل العلاقات المؤذية يجب أن نبقى فيها للأبد، لكن أحيانا نشعر أن أصبحنا سريعين جدا في وصف كل شيء أنه توكسيك. وأحيانا نتساءل إذا كان كل شخص يزعجني شخص سام، وكل شخص يختلف معي في مشكلة، وكل علاقة متعبة يجب أن أهرب منها، فمتى سأتعلم؟ لأن الإنسان لا ينمو في منطقة الراحة، فأحيانا ينمو في الاحتكاك وفي الاختلاف، في العلاقات اللي تجبر أن يرى نفسه بوضوح. لأن بعض الناس لا يدخلون حياتنا فقط ليمنحونا الراحة، بعضهم يدخل يكشف لنا شيء إحنا ما شفناه، شيء عن أنفسنا. أحيانا الشخص اللي يستنزفك يعلمك الحدود، وأحيان الشخص البخيل يعلمك قيمة نفسك، والشخص الذي لا يقدرك يجعلك يخليك تسألي لماذا أقبل أنا بالقليل. ولهذا بدأت أتوقف عن السؤال لماذا يحدث هذا لي. بدأت أسأل سؤال مختلف، ماذا يحاول هذا موقف يعلمني؟ لأن الفرق بين السؤالين جدا جدا كبير. السؤال الأول يجعلني ضحية، أما السؤال الثاني فيجعلني شريكا في فهم حياتي. فكم من مرة حياتنا نشتكي من نفس النمط، نفس العلاقة، نفس الخيبة، نفس المشكلة، لكن بأشخاص مختلفين. فهل المشكلة دائما في الآخرين، أم أن هناك شيء داخلنا مازال يحتاج أن يرى، مازال يحتاج أن يفهم، مازال يحتاج أن يلتئم؟ وأحيانا الحياة لا تعيد لنا الدرس لأنها تعاقبنا، بل تعيد لنا الدرس لأننا لم نفهمه بعد. خلينا ناخذ استراحة ونرجع.

وبعد كل هذه السنين اعتقدت اني فهمت شيء مهم. نحن نعيش اليوم في عالم يشجعنا باستمرار على الانسحاب. احمي نفسك، احمي طاقتك، خذ مسافة، انعزل، اقطع هذا الشخص، احذف فلان، ابتعد عن الناس. ومرة اخرى انا لا اقول ان هذه النصائح خاطئة، لكني اتساءل هل اصبحنا نسمع كثيرا عن حماية انفسنا وعن التشافي ونسينا عن حاجتنا لبعضنا؟ لأن الإنسان ليس مخلوقا للعزلة، الإنسان خلق للعلاقات، علاقة مع الله، علاقة مع نفسه، العلاقة مع الناس. لهذا أعتقد أنه أحد أكبر الأوهام اللي صدقتها في حياتي أنه هو أني سأشفى لحالي، سأشفى لوحدي إذا ابتعدت بما فيه الكفاية، اختفيت بما فيه الكفاية، فهمت نفسي بما فيه الكفاية، سأصبح بخير. لكن ما اكتشفت لاحقا أن بعض الأشياء لا تشفى في العزلة، بعض الأشياء، كثير من الأشياء تشفى في العلاقات، في الصداقة، في المحبة، في الحوار، حتى في الألم. فأكبر معلم هو الألم، في أن يجلس الإنسان أمامك ويراك كما أنت. لهذا لا أعتقد أن الحل هو أن نقطع الجميع، ولا أن نشك في الجميع، ولا أن نصف كل شخص مختلف عنا بأنه توكسيك، لأن بعض الناس دروس وبعض الناس مرايا، وبعض الناس يجوا حتى يكشفوا لنا شيء داخلنا لم نكن نراه. وليس كل درس لطيف، وليس كل درس مريح، لكن هذا لا يعني أن كل ما أتعبنا كان عدو. ربما السؤال اللي أترككم اليوم، خليكم تسألوا نفسكم، هل هناك أشخاص ابتعدنا عنهم لأنهم مؤذيين فعلا، لأنهم خلونا نرى أشياء في أنفسنا لم نكن مستعدين رؤيتها؟ وأعتقد أن الفرق بين السؤالين قد يغير حياتنا تماما، لأن الإنسان في النهاية لا يعيش وحده، ولا يشفى وحده، ولا ينمو وحده. نحن بحاجة لبعض أكثر مما نعتقد. خلينا نسمع هالأغنية، أنا كثير بحبها، رح تعجبكم أنتو كمان.

هل هناك شخص في حياتك ابتعدت عنه ليس لأنه سيء وليس لأنه مؤذن، بل لأن وجوده كان يريك شيء في نفسك لم تكن مستعد لرؤيته؟ هل هناك شخص تحبه ولم تتصل منه به منذ مدة ولم تسأل عنه وافترضت أنه بخير فقط لأنك رأيت صورة أو ستوري أو منشور؟ فربما اليوم بدلا من أن نرسل ريل جديد أو نضع لايك جديد أو نمر مرور سريع على حياة أصحابنا وأحبابنا، نتوقف اللحظة ونسأل ونتواصل ونلاحظ، لأن خلف كل وجه نراه قصة لا نعرفها، وخلف كل ابتسامة شيء لم نراه.

0: يمكن بعد هذه الحلقة مش يعني أنا ما أريد منكم أنكم تتفقوا معي، أريد فقط أن تراقبوا أنفسكم خلال الأيام القادمة. عندما تنزعجون من شخص أو تبتعدون عن شخص، عندما تقولوا أنه هذا الشخص توكسيك، اسألوا أنفسكم سؤال واحد: هل أبتعد لأن هذا الشخص مؤذي فعلا، أو لأن هناك شيئا لا أريد أن أراه داخل نفسي؟ لأنه أحيانا أسهل شيء في العالم أن نغير الأشخاص، وأصعب شيء في العالم أن ننظر إلى أنفسنا بصدق. أحيانا يكون الشخص اللي زعجنا قد لمس جرح لم نكن نعرف أنه موجود، أو كشف لنا خوف أو ضعف أو شيء ما زال إحنا نحاول نهرب منه. ولا أقصد أن نقبل الأذى طبعا أو نبقى في علاقات تؤذينا أبدا، لكن أقصد أن ما نهرب بسرعة قبل ما نفهم، وما نغلق الباب قبل أن نسأل أنفسنا: ما الذي جاء هذا الشخص ليعلمني إياه؟ لأن بعض الناس يدخلوا حياتنا ليبقوا، وبعض الناس يدخلونها ليغادروا، لكن الجميع تقريبا يتركون وراءهم درس. ربما النضج الحقيقي ليس أن نعرف من يجب أن نتركه فقط، بل أن نعرف ماذا نفعل. خلينا نسمع أغنية ونرجع.
1: افهم بقى

أتمنى أن تكون هذه الحلقة لم تعطينا أجوبة فقط، بل أعادت لنا بعض الأسئلة اللي نسيناها، نسينا أن نسألها. فكانت معكم وردة في برنامج حياتنا، وإلى لقاء قريب، دمتم بخير.